0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: شريك بس شوي بس
1: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان وهي أنا أسا تشرين الأول 2024 إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديداً من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحرة الشريفات ومبدئياً ننزل ناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
0: في بيت أو محل
2: عم تقعد فيه؟ لا ما في ما في.
3: نحن ما حدا سأل عليهم.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا وحتى عنا قريبين كتير يعني هني موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة الضاحية حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون بس كمان ما في مكان نحن مش من هلا عم نتحارب نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا مننزلها يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه بده يقول أنه أنا مع المقاومة وإذا ما قال مع المقاومة ما تأخذني بهالكلمة ممكن هلأ نيلك أنا ممكن هلأ نحكيها بالعلن

0: تبغاك تنادى يا شباب ها؟
1: لا لا خلينا صوريش. هيدي
2: صفا
1: هيدي
3: هون امان طيب
4: لك هلا بطل في شيء امان
3: بس يقربوا
4: في شيء امان كبير

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أني ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قدي صاركم بعد عن البيت؟
1: ب9 أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية

0: قلنا يومين ثلاثة نزلنا للولاد كل واحد غيارين مش أكتر، المناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فسحبت.
1: شو حاملة بإيدك هلأ؟
0: شو حاملة؟ انسى انسى،
1: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
0: طب إلا ذكريات وأحلام. واه أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى، مهما صار بنرجع منعمر وبنقعد.
2: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
3: هيا كلها
4: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة.
5: مسح مسح.
4: أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال 96. وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
6: عمرت بال 2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال 2006 وهلا دمروا لي بيتي.
4: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطها. صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي. العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي. رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه؟
7: ايه ما هي هيك رح يصير كما تدين
4: انتزام. صرت ركز على الأولاد كيف بيكونوا وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
8: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
9: هاي عطينا.
10: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس جسدين بغسل وجهه.
9: لا واليوم كمان.
10: بيساعد أمه، بحط الجسدين ومساري وبيمشي.
1: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
10: مش لقون طول قوي. بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نحن نلعب بالماء عشان
9: يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت.
10: احنا كل الوقت
9: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا.
11: غلط بلا ما بتجيب تمام.
1: بس خلص شغل.

0: هو صبعتهم في فترة الحرب، مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء برج البراجنة حرب.
1: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب إنه لايك طلع صور صور ببيروت، بس إنه في قصف في الجنوب، إنه تبعتونا عجوف في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك. أنا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: إسرائيل صارت قاتلة 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: ربوس؟ شبيه
4: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيد؟
5: عالسطح.
4: شو هي؟
5: شظية.
4: شظية، والله منيح.
6: بنزلك على التلفزيون.
5: عالسطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاشر آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التحصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مسيرة استطلاعية. في مسيرة انقباضية. في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية.
0: قربت للمدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة.
6: هو عم تير رسمتهم يا سونا؟
5: مو بعرف
6: بس أما سرهم أقل من سنة؟
5: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا ما صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله ومدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. هنحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد! ريق مضوي أحمر شوي لك. كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
5: شوف أنقاء.
9: خالد أنا حاولت الصوت بس يبلش هو أنا بصوت. تعرفي خالد إحنا ما صرنا متعودين على جدار هالصوت. لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق. عن جد لما إحنا جينا.
4: تاتا. يا تاتا. أنت المصوتي هوني.
0: فوت لجوا عشان أمك يلا. فوت لجوا يا عبيش. أنا برجع وعيت لك. 23 أيلول. بهاللحظة قلت صار لازم عدل جوابي قدام الأولاد. إنه مبلا خاله. معقول نموت.
10: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغرش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين. وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
11: الله يسلمك كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
5: وين على اعداء الله؟
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير
12: بكير شو وقت الظهيرة بلش

0: سمعتش الالارم بلش التفجيرات. منيح في اسرائيليه علمونا شايفين وقت الظهيره، يعني كنت مفكرها الساعه 12، طلع بقى الساعه 11 يا جماعه. بلشت الاسعافات. عم بنضر بين طلعت الاسعافات.
1: امي عم بعمل لحمه بعجين، كاسف شغال مش شغال اخر حمي، صدقني مع فرقانه معايا.
2: سيارة. لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. خلصوا. خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
1: تعال
2: تعال
1: تعال.
2: لا ما
0: سيارة. خلاص عدوا. عدوا عدوا هون
3: تعال.
1: حسن.
2: ضربوا حد فيش فرار بحرب تون.
0: هذا قديم.
2: الوصف لحظات.
4: عم تقولوا بيضربوا مدارس بيضربوا مستشفيات شو بك؟
5: اعطيني هديني هذا الدولة عم بقلك عنه. وتلازيق وشاش.
0: اسعاف
2: رجعنا مقطوع. خلاص مش عارف
6: انا لسه في الطريق قطاع ما بطلع العالم بقى خمس دقايق بعد
7: شمال انزل شمال
2: صاروخ صاروخ دب دب على رجع البيت
0: روح خلص.
8: شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار. عم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادية بايخة.
9: تعال في فرق بيهم
10: لا خليكم.
8: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
11: يلا زيف
12: طبعا عربية
11: حلو. لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة.
12: يعني اكلته لازم.
11: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غاره نزل
12: لوحدي كان نزل الدنيا
13: بس مسافرين احنا نازلين
11: ما كنتوا
13: بزفتها اجى صاروخ بالبنيه اللي بعيده عنا على جنب الشارع دغري
12: كنت قاعد
13: بالشارع هاي الرمله انا سبب
14: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
12: صحيح.
14: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بالطفوله ما نحن قضيناها نطلع من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد ساعه بملجا عند عمتي مريم هلا خصفون بارك

0: فجأة مش عارفة وين مظبوط ولا لا، مع إن طفولتي هيك قد ضايطة.
1: بالنصر إن شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. ما نعمل هيك وانت على نبطية هيك.
2: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
3: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
4: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطوا شحط. يعني سحبتوا سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
3: بس شوف انه في غاره على قصيبه بتسال من في بالضايعه، بتشوف جروبات الضايعه
4: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا داينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
5: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
6: بالأول فكرت عم بأوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
7: اسم المطعم استشهدهن ما خلصن، يعني
8: رايحين نركب الطياره برا
9: شهر. ايه رح نقعد 5 ايام بالاردن،
8: كثير حلوه الاردن.
10: زعلانه بس عشان تيتا، تيتا الاميره الملكه اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانه عشانها. انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
2: لا لا لا ولا عشي، بس استقلنا على الله ومشينا. ما بالمره بالمره كناش عارفين حالنا لوين رايحين توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
3: لك بس انت هلا باي باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ إيه بدي صورك.